0: هذه ما تربح وهذه ما تربح هذه ما تربح هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دائما على الله
1: والدين
2: بعد عند نسيت وتوه واحد يضحك واحد يبكي
0: تولي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك